0: بريد.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. دارو كليا.
1: على جالسين دارو كليا.
2: كليا سلري.
1: أرتا بابو دوسي ماري بو فلي مانجين نمبا طرف تراديو فريسي.
2: كلا بابو سندان غمري كليا ترنا.
1: كليا سلري غمري سندان الحمد لله وكارو كليا وكرمي.
2: ما شاء الله برا.
1: جا الله من دعينا ويتي كمان ديرو ما مري فترة ديو يندارو سنا بودن يارد سورون برا وغمري لكم أنا. Dai tiringe na da ya dai dawo ba kasi Abdurrahman na Muhammad na bai farse Muhammad da guro bai na wai na masa ya bayan kwatar sa da kwariya kwariya amde mai duriye inde ji koran da sai mari bo falle kai la den de ji ya lande a ja zara so man sho sai mari to ro bola ro ga ne Umar Habib to amal modi de man maso ba ki ga waso kigere ke tsana zafa
2: kala
1: kuma soro bara wangu ne da gina yaman da ka tuye yawa zuriye to bagan boy to kaptana zafa kuma to alayari alauto soro bara wangu ne da gina ala duk wati herra
2: amin ya rabbi kala ba gura su to magana an miyan ko ne masa na luwanum
1: ala bara su jana gurgura
2: kala
1: alhamdulillah yarwa
2: amin ala
1: wata radiyo da rasu na
2: Gela bagul suras kinya kasar zero lakun zago dan dia motor

0: السلام عليكم. السلام عليكم فانتينا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: راو انا غوي متارتي مراجين حكومه انا ماموري
0: نكلا راو انا وش كان شورا فاسكم نينجي فاسكم باراو غمري فاتن دراسون راو انا
1: دا جوان يرو سامو باراو غمري غولينا
0: غاي
1: داني بابا غدو زتي ماريو سيو باراو غمري غولينا
0: نكلا تمانغنا باغور سي لوكتو لا نياكرنينو
1: نكلا او بوكاي ريما باراو بابلا مور غانا سيو باراو غمري غولينا
0: غاي
1: مار مور غاما kyo bara ngumriyo gulena
0: ngela
1: yari kela mamriyo bara ngumriyo gulena
0: ngela zoro nyuras kunyana atiyai
1: kasado kam doktor anko imanji no so bara ngumriyo gulena
0: ngela ala gamtena rafalde ngela zoro nyuras kunyana
1: kasado ngela zoro ngela
0: ngela magono andia voto.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أنا مساء شو عارف كني ديمي.
1: قال أبا أنا مساء وش كثر الركور وش كنشره.
0: إيوة أجا بيت الله وأنا اللي وقنا.
1: جاي.
0: ما وقنا الله وأنا اللي وقنا. باكا كا لا وأنا اللي وقنا.
1: قال
0: أبا. براو كمري رجبي يروي. أنا اللي وابور مرجع.
1: آمين يا ربي. قال أبا أنا مساء نراسك نجنا.

0: عمر.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. دارك اليوم
1: حاجه قديمه يدور.
2: دارك اليوم دي
1: دارك اليوم شلي.
2: الحمد لله الحمد لله.
1: دارك سري
2: هاي قبسنا دي دوفن دي
1: ما شاء الله قال ده ام دي عندي فلسه سما الدنيا فلفلو
2: جاي
1: امبرا جيري باغو سوسو باشي غواسو طور فاتو درا ريتاسره كفا دي زورو كلا فاله نيري سيرو باران غمري غليرا
2: قال يون دو سي علي واجن دو
1: الدنيا باك وصبارو ان شاء الله غفا لو تركيز ما بين على الدور اب في ترى
2: جاي
1: دور زين امبرا شيارو سي اغو دارو سني باغو سوسو باشا صور
2: جاي دو مالاجين
1: غلون wanita
2: da
1: kuma mana ne
2: na
1: kala bala ga ji mai dugo
2: gela gela ni raska yana ta yi lokto magana fars kan bada bortro kurwa da maliwa mata wannan bagudu sai yana lokta lan kan zanar

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. دا دوك ليا
1: لي.
0: الحمد لله. انتو فندي انتو منادين
1: ماما دو بلا جيم تلوي باغا جي موي دو وا
0: غي
1: دا بلا كلي انت نيو مري.
0: الحمد لله كما يفلي زانا درون غوي كلي سلين تنا.
1: الحمد لله بلا جيم تلوي كلي سلين غوري ادري يا
0: سالينا كلا ما شاء الله بارا كما راسكرا.
1: Alhamdulillah ni hadara de narasa samaliwa ngana wallahi
0: kila uraru mo yana nyura askanya na kare
1: ade basun kanso ade basun kaso
0: gai
1: nikla baga ji mai ruto ba mai ya ba kace so
0: gai
1: samaliwa ngana wallahi alhamdulillah
0: wallahi kila ande yana nyura askanya na kare kasa dondoro
1: kwa ande ba shi ga kace so samaliwa ngana
0: kila ba shi ga ba lokto la nyakran jino tuma ndi ambizi
1: ngala amdi hadara ne kamadi wani wuro wuro da yana tsara alhamdulillah salin yana alhamdulillah
0: mashallah bara nyiro askin yana kasa dumo nyalo to magono ande abotro kura de madiwa magamtu.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ندارو
0: كليوا. أنا شارو سوق كشان أعرف أيام بارا تشتري سوا كوينغو سيا رودنيا. ين
1: من بيم بكم ولا كل ما كم من أدك ما وصلنا ده يجي من
0: ديكاريا. آه وند فوم أنا وند كلني بيا جرمني.
1: Hadi
0: zan guru ajilare ajilare kle asale idi sare tinar tman dia guru ngamuri fung noro
1: dia
0: sare yin sare tinar ne kidan daro tamma
1: sare barang guru ya gulya gela Umman guru bakasi Abdurrahman guru bakasi Abubakar yana Umar hadi fatama sun fara gaban
0: ya lewan gela amira bin gela hadi tanira askin yana ndiye kasa da makur lokto magon farat kamala riptum lewa makam toro

0: وعليكم السلام. ده دوك ليه؟ هو أقوله قال هو فرس كان برا عن قمر يفاتن دارتن يربطو ما قال ورار مينة جاي ايا هو ديولم دي كم دليونا كرو ادي مكو دي لوجن والتنه كاودو مسكو فاندمي عندي ابوني سوني اي كاودو فرس كام دو كواي لوكتو غان لا غبسنا بي جي سون السلام عليكم
1: عليكم
0: السلام دار روكليا دي الحمد لله دو فاندي اندو مناجين فاطمه غلوم فاطمه غروي
1: فاطمه غرومي
0: غرومي دوري فاطمه بارا انغمرو فوتو فورس كام نو فندم ربتوما امين يا ربي امين يا ربي يا چونتو نو فالتين غالا كو دامني
1: قاعده على ايمان الله
0: تبعني امين يا ربي امين مولانا مارسا ماسو ما باكوري دنا ngay faras kamala nyen am india u yake aliwaro wone mare loktar kalkalin
1: ayo yani ka na ge ka ku dina ni ngana yani bayo ngana yani bayo ni ngana yani amma de ni ngana era te ra samma kama sama sali ngana kama yana samma sali ngana
0: kala ala loktar nya krenda na wulda fatima nyara skanya na loktar ma kon faras kam da
1: mama muri so
0: Gelama shallah. Gelama shallah. Fatima raskanya na kare lokun zagodu. Faraska mada abozu kuradi maliwan zagum turu.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. دارك ليه؟
0: على مغربا عند دارك ليه؟
1: على
0: مغربا دي.
1: على كون دي أمي ربي.
0: أنا أرى دين جمريرو. على يندي سا وندي سا كون. جا على بالي منا كون دي سارو. وما دنا نقول يوم. باري فاي فات M M P.
1: غيلا دورو بدنا ناو. برا عن جمريرو.
0: برا عن جمريرو. غي. يندي يندي. زمانيا ما أنا ما يدنا. برا عن دني سلاما برنما. الحاج أبو بكر. جربي. Alamin alkalam siya parasiya baranza adunguna kinsaya daukala kila manjiro so zaman de durnia bulade sama adunguna
1: gela
0: amde gubi sama so uraro siya adunguna
1: gela nikila
0: amde amana amdo sama rade yada amde kukaram sama so siya adunguna amde no kura kura rade kune kama ande sama himma himma yande falmata sile manzo yande ajazara so kutuna da sama so siya adunguna baashi gabam kunyo so sama so uraro
1: gela doro badana gela ala diwa mara gamtana kuru nyakrandana wal nyiras kunyana kasadomo
0: amin ya hayya ya kayi ya jinjina
1: gela mashallah zanna gubyo doni bypass ras kunyana.

السلام عليكم. ايا دي ولا لكم زو والله طولت انا مسكو فندمي عندي ابو انا. سلام علي ويا سلام تدحين علي ظبيا الله تخلي وليا سلام علي سلام. السلام عليكم. دي ولا دي شافان تيمبا ني ولت انا مسكو فندمي عندي ابو انا منو تمان دي ام بي جي

0: السلام
1: عليكم.
0: وعليكم السلام دارو كليوا
1: كليوا سلي بالله يعزي ما يلو
0: عيدين دو فندى باران غمرو
1: باران غمرو ماما تتبولي ما نجيم باي فاسي
0: قلا ماما تتبولي مي وش كسر درو كرو وش كنشورة فاس كم أدرو
1: لا لا وش بالله يعزي
0: نعم
1: غمري كليوا سلي سنا على عنيرو كتومورو سلي على باري ميناي عنيرو على لرن ديرو نيلي وارونو كذب كما نيرو سر
0: اللهم امين يا
1: رب ان باران غمري لا في المدينه الدكتور باران غمري وبلنا سورن رانجي لا سوزا تاكينا والله يا ردي دون فاتورا دي دار سوني يرا فاتويا نيجرا تاتا كاميرونا لوكال غوانا غري غسناي تنوسو مبينا كري بلادونو ديوايسو دومبوايسو غري غسنا سامسورو ara numero una yero fatoro iske ya palmata mala amodi ko ba shi ga bakkara kure le ma so bakkara wazri bindiya kirimi kimele ma so ya ya sha goni mohammed dimanti iso zara mustafa iso zara urogu indam gare so pramena che ya fire service iso
0: rega
1: tuno ga so nguri iso to lock to dia gana ai amaro ta tinda ala command he
0: ko yar sa kleo chebole gela zoro mam tite boli min ras kanyana kasadmo a fals kam alam bon rupturo go to work laughing with my friends but I can't stop to keep myself assalamu alaikum
2: wa alaikum salam hawa ngoro malalin ma walti
0: iso hawa barang gmiro ta dai waltum kanu kandimero
2: aye bani balai mar gargar so ba shi gaba so ba ha mai tijani ma so sawani di fatima iso amina iso amma so zero bala on gumuri yobuna
0: gela ala lokala kazana walzo
2: am den goron de o malare haran lungun de ko tiyan duk tiyali wangana adu goiza iso balai mo da awwa iso yalon ba ko se kan wa fanjin de tiyala o malare duk so zero bala on gumuri yobuna
0: gela mashallah gela awwa ni ras kanyana wartam tare kan shiru

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بالعجاجين دارك شكرا.
0: دارك يا دي.
1: يا سري بارانج مريبا الحمد لله.
0: أدي.
1: فاطمة من عجين غرو ميرنيا فتاسلا.
0: فاطمة من غرو ميرنيا كوتازن غو كسرن دو بس زدكتورو فرس كمارا دورات. أبي قولي من.
1: الحمد لله نيرو أسكرينا كسرن دو بس نانكارو. او دا ترس اما كسر يدنا دي ما كسدو
0: يو ني هاما اورو باشو غواي ما دو ليما
1: باشو غواي دي فانتي ما فان دي بيا كما دي ما دو ياي كوتون غنو دو ركنا ادي لينو ادي غونو كودو تودو كودو يانو نا اندي فاتن نفكاتا يا ساي
0: اديا
1: يا ساي نا اندي بيا كام لانجلا دي يا كام لا باتي دي غو هالا كونغا سرغو زي اسنان ما سارو كونغا دا زاجينا
0: ala shirado kida
1: ni duro biya uso uso do gulle ya do warshe klan dia uso uso do gulle ngai am de furado e fatolan kunnafsa ammo kumbuta mam shawaro jeza amza soro sadina yande so inande so yande furaso kakande so sammasero uso uso gulngana dana sumaro rashidin de fatar bojin mamande ajezara alama shiye so mamandi ya falmata nguro wulare so ya falmata away bayan kwatase so tuna ajaja nguro bayan kwatase so ya gade gapsuna za so ya jawwa ne le maso kamula ya falmata na yawa shiye so ya samma kamuda su kamulan botuna da kurantu ta har gana rosudo danye rashi diari alanye ya barazu gulle na kudu ginu da ruwa alanye ro mu kwanza kamilar alaitu
0: amin ya rabbi amin
1: so diwa ba diwa ya yana kin kalo se mu kuna mu kwandin din shiro id mubarak gulle na kam lokto Allah wa sallam duna so shiro id mubarak gulle na ala andiro kundo de de na so kat mu ro alaitu
0: gala amin ya rabbi gala gala fatima ngoro milani akonta se lokto magon faras kam do rabbi wa alaikum salam da
2: rakiya
0: alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: dufande
2: wani tamanai
0: na'am mamen guraye
2: yar ki sana mana da shi mana zira
0: yo fatalli
2: da ana san masaro ba home da kambura
0: yar ya mamen mana kamgo ko
2: na'am
0: nyoro a wandirgi bendirgi kakallo nyoro ke joyi
2: a shi sara direri kullata da nan
0: yo kakallo rezina
2: sarada wuce gela ala tunga samaro barabe
0: gela
2: gela ala sayero kasu sura ala ayero sura ala dilo sura
0: ya
2: mi yero kuma mai barada da kuma company
0: gela gai
2: masha Allah
0: gela mawata askunya na kasa duro.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: داروك ليه؟
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. دوفن دي؟
1: مرة بس وين
0: انت؟ كلا مرة. وش كذا درو كرو برا عن كم رو؟ دا. نعم.
1: ما من ذا بتحكي عليه؟ باي كده شو اسمه؟ هيدا هلا دا يا. دا يا.
0: Gala, gala ni ras kunyana kasa demo kurlok to magono mandia botro ardoni ko ikana.